هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

0: والساعة فيها الآن 8:11 صباحا حسب توقيت الهند المحلي. أيها المستمعون الكرام، نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، فيتلو علينا الشيخ إبراهيم محمد فراج ما يتيسر له من آيات القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من الذي استمعنا يسرح لبعض الآيات من القرآن الكريم، والآن نقدم لكم التعليق. التعليق وموضوعه: العلاقات بين الهند وهولندا تشهد تحسنا ملحوظا. زار رئيس الوزراء نريندرا مودي هولندا في الفترة من 15 إلى 17 مايو عام 2026. كانت هذه الزيارة الثانية لرئيس الوزراء إلى هولندا بعد زيارته الأولى عام 2017. جاءت هذه الزيارة في منعطف هام في العلاقات الثنائية بين البلدين. شهدت الشراكة بين الهند وهولندا تعميقا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية في قطاعات التجارة والاستثمار التقليدية، بالإضافة إلى القطاعات ذات الأولوية في مجالات المياه، الزراعة والصحة، فضلا عن تعزيز العلاقات الشعبية. وفي السنوات الأخيرة توسع التعاون ليشمل مجالات استراتيجية كالتكنولوجيا، الابتكار، الدفاع، الأمن، أشباه الموصلات، الطاقة المتجددة، التعليم والقطاع البحري. وقع الجانبان مؤخرا مذكرة تفاهم بشأن أشباه الموصلات والتقنيات الناشئة الهامة. كما يوجد تعاون مؤسسي بين أبرز المعاهد التقنية في الهند مثل معهد التكنولوجيا الهندية ومعهد التكنولوجيا الهولندية بدعم من قطاع الصناعة. وتعد هولندا أكبر مستثمر من الاتحاد الأوروبي ورابع أكبر مستثمر في الهند عموما بحجم استثمارات إجمالي يتجاوز 55 مليار دولار أمريكي، وهي من أكبر الشركاء التجاريين للهند في الاتحاد الأوروبي لا سيما في مجال الصادرات. وتعتبر هولندا ثالث أكبر وجهة للصادرات الهندية. استقبل رئيس الوزراء نريندرا مودي بحفاوة بالغة في المطار، وقد استقبله موسيقيون هولنديون بحفاوة بالغة وهم يعزفون موسيقى هندية كلاسيكية. كما قدم أفراد من الجالية الهندية رقصة غاربة للترحيب به في الفندق. حضر رئيس الوزراء مودي حفل استقبال للجالية الهندية في لاهاي، ولدى وصوله استقبل بحفاوة بالغة من قبل حشد كبير من أبناء الجالية الهندية وأصدقاء الهند في هولندا. أعرب رئيس الوزراء مودي في كلمته أمام الحضور عن تقديره للاستقبال الحافل والملء بالحيوية، وأشاد بالجالية الهندية في هولندا لمساهماتها في المجتمع الهولندي ودورها كجسر حي للصداقة بين الهند وهولندا. كما أشار إلى روابط التاريخية العميقة والمتينة التي تربط الجالية السورينامية الهندوستانية بالهند، وأثنى على جهودهم في الحفاظ على تراثهم الثقافي الغني والاحتفاء به عبر الأجيال. وأكد رئيس الوزراء أن العدد الكبير من المهنيين الهنود في قطاع التكنولوجيا وتزايد أعداد الطلاب الهند في الجامعات الهولندية لا سيما في المجالات القائمة على الابتكار يعزز الشراكة المعاصرة بين البلدين. وأشار كذلك إلى أن الروابط الرياضية خاصة الكريكيت والهوكي تساهم في إصفاء حيوية جديدة على العلاقات الوثيقة بين شعب البلدين. أكد رئيس الوزراء على التوسع المطرد للتعاون الثنائي مع هولندا مع بروز التكنولوجيا والابتكار

كمجالات التركيز الرئيسية، وشدد على متانة العلاقات التجارية والاقتصادية المتنامية بين البلدين، مشيرا إلى أن هولندا تعد من أكبر وجهات التصدير الهندية في أوروبا وأحد أهم شركائها الاستثماريين. وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي ستفتح آفاقا جديدة أمام كلا الجانبين. سلط رئيس الوزراء الزو على النمو والتقدم الذي تشهده الهند لتصبح دولة متقدمة في بارت بحلول عام 2047، وأشار إلى حجم وسرعة التحول الجاري في الهند من خلال التطورات الواسعة النطاق في مجالات البنية التحتية، التصنيع، الطاقة النظيفة والأنظمة الرقمية، وأكد أن الهند ترسم مستقبلها بثقة وتساهم في الوقت نفسه في النمو والازدهار العالميين. أكد رئيس الوزراء مودي للجالية الهندية أن حكومة الهند تقف بحزم إلى جانب كل هندي يعيش في الخارج وأنها ملتزمة برفاهيتهم، ودعاهم إلى المساهمة الفعالة في مسيرة فيكسد بارت أي الهند المزدهرة من خلال الاستفادة من خبراتهم في هولندا. تضم هولندا أكبر عدد من الأشخاص من أصل هندي في أوروبا القارية، بما في ذلك حوالي 200,000 فرد من الجالية السورينامية الهندوستانية. وفي هذا الصدد أشار إلى تيسير شروط الحصول على بطاقة مواطن هندي مقيم في الخارج لأفراد الجالية السورينامية الهندوستانية من الجيل الرابع إلى الجيل السادس. استقبل الملك ويليام ألكسندر والملكة ماكسيما رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في القصر الملكي بلاهاي، حيث ناقش الشراكة المتنامية بين الهند وهولندا. وأجرى مودي محادثات على مستوى الوفود مع رئيس الوزراء الهولندي روب جيتن، مؤكدا أن الهند تعتبر هولندا من أهم شركائها، فهي من بين أكبر 5 مستثمرين في الهند. وأضاف أن الروابط التاريخية الثقافية والشعبية بين البلدين متينة للغاية، وأن القيم الديمقراطية واقتصاد السوق والسلوك المسؤول جزء لا يتجزأ من فكرهما المشترك، ويتعاون الجانبان في مجالات حيوية كالمياه، الصحة والتعليم، ويعملان على تحسين حياة شعبهما. وتم توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين لدعم صناعة أشباه الموصلات. كما أعادت هولندا إلى الهند ألواح النحاس التي تعود إلى القرن 11 الميلادي، والتي كانت تملك جامعة لايدن وتعد مصدرا هاما للمواثيق الملكية في جنوب الهند. وقد رفع الجانبان مستوى العلاقات إلى شراكة شاملة. عززت الزيارة رئيس الوزراء إلى هولندا الأبعاد الجديدة والاستراتيجية للشراكة التي ظهرت من خلال الجهود المتواصلة لكلا الجانبين. أيها المسمعون الكرام، استمعتم من التعليق، والآن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11:18، وبعد ذلك سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية في تمام الساعة 11:20، وبعد ذلك نقدم لكم قطعة من الأغاني الهندية. كما سنقدم لحضراتكم برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية. وقبل أن نختتم برامجنا الصباحية في تمام الساعة 12:00 سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، وذلك في تمام الساعة 11:55. وفي تمام الساعة 12:00 تنتهي برامج القسم العربي، ونتوقف عن الإرسال الإذاعي. استمعتم أيها السادة إلى تفاصيل برامجنا العربية لهذا الصباح، والآن إليكم نشرة الأخبار الصباحية.

نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية يقرأه على حضراتكم عزير إقبال. أولا إليكم مقدمة هذه النشرة. رئيس الوزراء نريندرا مودي يجري محادثات ثنائية مع نظير السويدي أولف كريسترسون في غوتنبرغ. قررت الحين والسويد رفع مستوى علاقاتهما الثنائية خلال شراكة استراتيجية. رئيس الوزراء يدعو الشركات السويدية إلى تعزيز وجودها في الهند في إطار مبادرات صنع في الهند، المهمة الوطنية للهيدروجين الأخضر والمهمة الوطنية للمعادن الحيوية. زعيم حزب المؤتمر فيدي ساتسان يؤدي اليوم اليمين الدستورية كبيرا لوزراء ولاية كيرالا. والنبأ الأخير من الرياضة، في مباراة الكريكت ضمن الدوري الهندي الممتاز فاز فريق دلهي كابيتالز على فريق راجستان رويالز 105 وكتات في دلهي. سيداتي وسادتي، هذه مقدمة النشرة. أما الآن الأنباء المتفرقة الأخرى بالتفصيل. أجرى رئيس الوزراء نريندرا مودي محادثات مع نظيره السويدي أولف كريسترسون في غوتنبرغ الليلة الماضية. وصل السيد مودي إلى غوتنبرغ أمس في زيارة رسمية للسويد تستغرق يومين. قد منح السيد مودي أعلى وسام الشرف في السويد، وهو الوسام الملكي لنجمة القطب من رتبة قائد الصليب الأكبر، تقديرا لإسهاماته الاستثنائية في العلاقات الثنائية وقيادته الرائدة. يعد هذا الوسام أعلى تكريم يمنح لرئيس حكومة، وهو التكريم الدوري 31 الذي يحصل عليه رئيس الوزراء مودي. خلال المحادثات على مستوى الوفود استعرض الزعيمان كافة جوانب العلاقات الهندية السويدية، واتفق على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ما يمثل علامة فارقة في هذه العلاقات. وناقش سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة، الاستثمار، التكنولوجيا والابتكار، التحول الأخضر، الفضاء، التقنيات الناشئة، الدفاع، الأمن، الشركات الصغيرة والمتوسطة، البحث العلمي والروابط الشعبية. كما شاركت ولية العهد الأميرة فيكتوريا في الاجتماع ونقلت تحيات الملك وملكة السويد. في وقت سابق رافقت طائرات تابعة لسلاح الجو السويدي طائرة السيد مودي أثناء دخولها المجال الجوي السويدي. وبعد وصوله إلى غوتنبرغ التقى بأفراد من الجالية الهندية. تفاعل رئيس الوزراء مع الرئيس التنفيذي، وجه رئيس الوزراء نريندرا مودي دعوة إلى الشركات السويدية إلى تعزيز وجودها في الهند من خلال مبادرات مثل صنع في الهند، المهمة الوطنية للهيدروجين الأخضر والمهمة الوطنية للمعادن الحيوية. خلال لقاء مع النخبة من الرؤساء التنفيذيين السويديين في غوتنبرغ، حث السيد مودي الشركات السويدية بقوة على تعزيز وجودها في الهند في قطاعات التصنيع، الهيدروجين الأخضر، الطاقة النظيفة وغيرها. وأكد السيد مودي على الروابط المشتركة بين الهند والسويد، والتي تتمثل في قيم الديمقراطية، الشفافية، الابتكار والاستدامة، داعيا إلى الجمع بين نقاط قوة السويد في الابتكار والاستدامة وبين إمكانيات الهند من حيث الحجم، المواهب.

أخ من نمو. وأشار السيد مودي إلى أن اتفاقات التجارة الحرة ستوفر فرصا للصناعة المستثمرين والمبتكرين، مستشهدا بتصريحات سابقة لرئيسة المحافظية الأوروبية أورسولا فون دير لين التي وصفت الاتفاق بأنها أم الاتفاقيات. من دليل وأصل تقديم قراءه تلمع على حضراتكم كرام كرال لام أداء اليمين. سيؤدي زعيم حزب المؤتمر فيدي ساسيسان اليمين الدستوري اليوم ككبير وزراء لولاية كيرالا. كان كبير الوزراء المعين قد كشف مساء أمس عن تشكيلة حكومة الجبهة الديمقراطية المتحدة المكونة من 21 وزيرا، ومن بين الوزراء 21 14 وزيرا بمن فيهم ساسيسان نفسه يشغلون مناصبهم لأول مرة. أعلن السيد ساسيسان عن تشكيل الحكومة بعد تقديم قائمة الوزراء إلى الحاكم راجندرا أورليكار، قائلا إن جميع وزراء حكومة الجبهة الديمقراطية المتحدة سيؤدون اليمين معا. نتيجة مباراة الكريكت في الدوري الهندي، فاز فريق دلهي كابيتالز على فريق راجستان رويالز بخمس وكتات بملعب أرون جاتلي في دلهي الليلة الماضية في سعيهم لتحقيق هدف 194 رنز الذي حدده فريق راجستان رويالز. سجل فريق دلهي كابيتالز 197 رز مقابل 5 وكتات في 19.2 أوفر. كان كيل راهول أفضل مسجل النقاط برصيد 56 رز. أما بالنسبة لفريق دلهي كابيتالز فقد حصد ميتشل ستارك 4 وكتات وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة. في وقت سابق من اليوم نفسه فاز فريق رويال تاشان لينجرز بنغالورو على فريق بنجاب كاوز ب 23 رن في دارامسالا. بهذا الفوز أصبح فريق رويال تاشان لينجرز بنغالورو أول فريق يتأهل للأدوار الإقصائية، وفي مباراة اليوم سيلتقي فريق تشيناي سوبر كينغز وسان رايزرز حيدرابات على ملعب ام اي تشي دامبارام في تشيناي الساعة 7:30 مساء. زيارة رئيس الوزراء إلى النرويج. في المحطة الرابعة من زيارته يصل رئيس الوزراء مودي إلى النرويج اليوم لحضور القمة الهندية الإسكندنافية الثالثة، وعقد لقاءات ثنائية. ستكون هذه أول زيارة لرئيس الوزراء مودي إلى النرويج، وأول زيارة لرئيس وزراء هندي إلى النرويج منذ 43 عاما. سيلتقي السيد مودي بالملك هارالد الخامس والملكة سونيا، وسيجري محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء جوناس غارساتور. كما سيلقي السيد مودي كلمة في قمة الأعمال والبحوث الهندية النرويجية برفقة رئيس الوزراء النرويجي. هجم درون في الإمارات العربية المتحدة. أعربت الهند عن قلقها البالغ إزاء الهجوم الذي استهدف منشأة براك النووية في الإمارات العربية المتحدة. في بيان لها قالت وزارة الخارجية إن هذه الأعمال غير مقبولة وتمثل تصعيدا خطيرا، ودعت نيودلهي بشكل عاجل إلى عزلة النفس والعودة إلى الحوار والدبلوماسية. قد غربت طائرة مسيرة

محيط محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة أمس أظلم حريق في مولد كهربائي خارج حدود المنشأة. أكد سلطات أبو ظبي عدم وقوع إصابات أو تسرب إشعاعي. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إنه تم تحويل أحد مفاعلات المحطة الأربعة مؤقتا إلى مولد ديزل احتياطي عقب الحادث. الحرب الأوكرانية الروسية. في روسيا قتل 4 أشخاص بينهم عامل هندي في أكبر هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على موسكو والمناطق المجاورة. قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إن 12 شخصا على الأقل أصيبوا في الغارات الليلية، بينما زعمت السلطات الروسية اعتراض 81 طائرة مسيرة استهدفت موسكو. في غضون ذلك ذكر السفارة الهند في روسيا في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي أن عاملا هنديا قتل وأصيب 3 آخرون في غارة بطائرة مسيرة استهدفت منطقة موسكو. وأضافت السفارة أن مسؤوليها زاروا موقع الهجوم والتقوا بالعمال المصابين في المستشفى، وقدمت السفارة تعازيها وأكدت أنها تنسق مع السلطات المحلية لتقديم المساعدة. وأخيرا نقدم لكم مقدمة هذه النشرة. رئيس الوزراء المودي يجري محادثات ثنائية مع نظيره السويدي أولف كريستلسون في غوتنبرغ. قررت الهند والسويد رفع مستوى علاقاتهما الثنائية إلى شراكة استراتيجية. رئيس الوزراء يدعو الشركات السويدية إلى تعزيز وجودها في الهند في إطار مبادرات صنع في الهند المهمة الوطنية للهيدروجين الأخضر والمهمة الوطنية للمعادن الحيوية. زعيم حزب المؤتمر فيدي ساتسان يؤدي الجوم اليمين الدستورية كبيرا لوزراء ولاية كيرالا. في مباراة الكركت ضمن الدوري الهندي الممتاز فاز فريق دلهي كابيتالز على فريق راجستان رويالز ب5 وكتات في دلهي. وبهذا تنتهي نشرة الأنباء الصباحية، والسلام عليكم ورحمة الله.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

استمعتم أيها المستمعون الكرام إلى نشرة الأخبار الصباحية، والآن نقدم لكم مقطعة من الأغاني الهندية الرائعة.

استمعت معي هل مسمعنا الكلام إلى أغنية هندية رائعة، وحان الوقت لنقدم لكم برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية من آكاش فاني بإذاعة المفلن.

هنا دلهي. استمعت معي أستاذ إلى برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية من آكاش فاني، وحان الوقت لنقدم لكم موجز الأنباء من النشرة الصباحية.

ورئيس الوزراء المضي يجري محادثات ثنائية مع نظير السويدي أولف كريستلسون في غوتنبرغ. قررت الهند والسويد رفع مستوى علاقاتهما الثنائية إلى شراكة استراتيجية. رئيس الوزراء يدعو الشركات السويدية إلى تعزيز وجودها في الهند في إطار مبادرات صنع في الهند، المهمة الوطنية للهيدروجين الأخضر والمهمة الوطنية للمعادن الحيوية. زعيم حزب المؤتمر في دي ساتسان يؤدي اليوم اليمين الدستورية كابينا لوزراء ولاية كيرالا. في مباراة الكريكت ضمن الدور الهندي الممتاز، فاز فريق دلهي كابيتالز على فريق راجستان رويالز 105 فكتات في دلهي. هنا دلهي. أيها المسمعون الكرام، قدمنا لكم من القسم العربي لإذاعة ممحن الخارجية موجزا لأهم الأخبار. وبهذا نأتي إلى ختام برامجنا العربية لهذا الصباح، على أمل اللقاء بكم في برامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الهند المحلي. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. هنا دلهي، والسلام عليكم ورحمة الله.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

مندلين أحييكم أيها السادة، ونقدم لكم برامجنا المسائية من القسم العربي بإذاعة من الخارجية. نستهل هذا البرنامج بتلاوة آية من القرآن الحكيم يتلوها الشيخ عبد الصمد من سورة الملك، فإليكم هذه الآية الكريمة من الذكر الحكيم.

سيدي وسادتي، قدمنا لحضراتكم آية من القرآن الحكيم تلا عن الشيخ عبد الصمد من سورة الملك. أنا الأوان وحال الموعد أن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا المسائية، فبعد قليل نقدم لحضراتكم قطع صغيرة من موسيقى هندية ثم نقدم نشرة الأخبار المسائية الأولى. بعد نشرة الأخبار سيدي وسادتي نقدم لحضراتكم حلقة الغزل ثم نقدم التعليق اليومي. بعد التعليق يسعد نقدم أغنية من أفلام هندية ثم نقدم الأغاني البرامج المختلفة بما فيها برنامج سباتلايت باللغة الإنجليزية وحديث الليلة. بعد هذه البرامج المهمة سيدي وسادة نقدم لحضراتكم الأغاني الهندية المتنوعة بالإضافة للأغاني العربية، وفي نهاية المطاف نقدم نشرة الأخبار الموجزة. سيدي وسادة قدمنا لحضراتكم تفاصيل برامج، نقدم هذه القطع من الموسيقى حتى يحين وقت نشرة الأخبار المسائية الأولى.

سيدي وسيداتي، أنا الأول وحان معد نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية الأولى من القسم العربي بوزارة الخارجية. أولا نقدم لحضراتكم أهم الأخبار. رئيس الوزراء نارند مودي يعقد محادثات مع نظيره النرويجي ويتفق الجانبان إلى الارتقاء بالشراكة إلى شراكة

استراتيجية. رئيس الوزراء نارد مودي يختتم زيارته إلى السويد ويقول إن البلدين اتفقا على زيادة التجارة الثنائية إلى ضعفين خلال السنوات الخمس المقبلة. الرئيس الإيراني يدافع عن قرار طهران بإجراء محادثات السلام مع الولايات المتحدة ويؤكد أن الدبلوماسية لا بد أن تمارس باحترام. وفي مباريات اي بي للكريكت يواجه فريق تشيناي سوبر كينغ ضد فريق سان رايزر حيدرآباد في المباريات اليوم. سيدي وسادتي قدمنا لحضراتكم أهم الأخبار، الآن نقدم الأنباء بقدر من التفصيل مع الأنباء المتنوعة الأخرى الإقليمية منها والدولية والوطنية. عقد رئيس الوزراء نارد مودي ونظيره النرويجي محادثات ثنائية على مستوى الوفود في أوسلو اليوم. اتفق الزعيمان على الارتقاء بالعلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وذلك لتعزيز التعاون في المجالات المختلفة بما فيها الطاقة النظيفة والتنقل الأخضر. استعرض الجانبان في الاجتماع كافة الجوانب من العلاقات الثنائية مثل التجارة والاستثمار والتعليم والعلوم التكنولوجية والذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك. كما تطرق الجانبان إلى استكشاف السبل واستغلال الإمكانيات المتواجدة في العلاقات بين البلدين. أكد السيد مودي بأن الهند والنرويج تعتقدان في استعادة السلام والنظام العالي عالمي القائم على القواعد. اختتم رئيس الوزراء نارد مودي زيارته إلى السويد اليوم. أكد السيد مودي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن زيارته إلى السويد أدت إلى أهم النتائج بين البلدين. أفاد السيد مودي أن زيارته تمخضت عن ارتقاء بالشراكة إلى شراكة استراتيجية وإطلاق مبادرة الابتكار المشتركة 2.0 والهدف الطموح لذات حجم التبادل التجاري إلى ضعفين بين البلدين خلال السنوات الخمس المقبلة. أعرب رئيس الوزراء عن شكره لرئيس الوزراء والشعب السويدي للصداقة الحارة بين البلدين. دافع الرئيس الإيراني مسعود بشكيان عن قرار طهران لإجراء محادثات السلام مع الولايات المتحدة، وأكد على أنه لا بد أن الدبلوماسية تلعب دورها، ولكنه شدد في نفس الوقت على حقوق بلاده للحفاظ على المصالح الوطنية. أضاف الرئيس الإيراني أن إيران قادرة ومستعدة بشكل كامل للحفاظ على مصالحها، مؤكدا على الوحدة الوطنية وسط التوترات الإقليمية. أصدر الرئيس الأمريكي في نفس الوقت دونالد ترامب تحذيرا جديدا لإيران، حيث تبقى المحادثات حول الأيرانيوم والقضايا المتعلقة معلقة، وأكد أن الساعة تدق قريبا لإنهاء الحرب والمسؤولية تقع على عاتق إيران. وفي مباريات اي بي ال للكريكت يواجه فريق تشيناي سوبر كينغ المضيف ضد فريق سان رايزر حيدرآباد في استاد ام اي تشامبرام. بدأت المباريات في الساعة 7:30 مساء. تجدر الإشارة إلى أن فريق رويال تشالنجر بانغلور أصبح أول فريق ليصل إلى المباريات قبل النهائية بعدما هزم فريق بنجاب كينغ في المباريات من الأمس. سيدي وسيدي تستمعون نشرة الأخبار المسائية الأولى من القسم العربي بإذاعة الخارجية، نستمر معكم في تقديم هذه النشرة. أفادت القوات البحرية البرية النيجيرية من حملة القمع المشتركة مع القوات الأمريكية أدت إلى مقتل أكثر من 20 مسلحين في إقليم بورنو الشرقية المرتبطين بالدولة الإسلامية. تم إطلاق الحملة في منطقة ميشلي بعد أيام من مقتل أبو بكر الملكي نائب رئيس الدولة الإسلامية في منطقة غرب إفريقيا. أشارت إلى التآزر الكبير بين القوات النيجيرية والأمريكية في حملة القمع ضد أفراد مسلحين مرتبطين بالدولة الإسلامية في المنطقة. وزارة العدل والقانون في الهند تحت إشراف رئاسة الهند لمجموعة بريكس ستقوم بعقد اجتماع كبار المسؤولين من الدول الأعضاء في المجموعة اعتبارا من الغد، وذلك في مدينة غاندي نغر بولاية غجرات. يأتي الاجتماع قبل اجتماع وزراء العدل بتاريخ 21 و 22 من شهر مايو الجاري.
أفاد البيان الصادر عن

ذات العدل والقانون في الهند أن الاجتماع سيناقش القضايا المتعلقة بالوساطة الهيكلية وإصلاح نظام التحكيم وما يتعلق به من القضايا. وصل وزير الدفاع راجنات سينغ هانوي بفيتنام اليوم في زيارة تستمر اليوم إلى فيتنام وجنوب كوريا اعتبارا من اليوم. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أفاد الوزير بأنه يتطلع إلى تعزيز الشراكة الثنائية مع دولتين آسيويتين مهمتين في المنطقة. أكد السيد راجنات سينغ بأن التركيز سيكون على تعميق العلاقات في المجالات المتعلقة بالأمن والدفاع بما فيها التعاون العسكري وتعزيز العلاقات الدفاعية الصناعية وتعزيز التآزر البحري وإرساء السلام والأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادي. أفادت وزارة الشؤون الخارجية لإيطاليا بأنه تم استعادة وإنقاذ جثث 4 سواقين إيطاليين يعتقد بأنهم كانوا عالقين في عمق كهف تحت الماء في مالديف. سيدي وسادتي قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية الأولى، ولكن قبل نهاية هذه النشرة نقرأ لحضراتكم أهم الأخبار مرة أخرى. رئيس الوزراء نريندرا مودي يعقد محادثات مع نظيره النرويجي جوناس غار ويتفق الجانبان إلى ارتقاء العلاقات إلى شراكة استراتيجية. رئيس الوزراء نارند مودي يختتم زيارته إلى السويد ويقول إن البلدين اتفقا على زيادة التجارة الثنائية إلى 2x خلال السنوات 5 المقبلة. الرئيس الإيراني يدافع عن قرار إجراء محادثات سلام مع الولايات المتحدة ويؤكد أن الدبلوماسية لا بد أن تمارس باحترام وتلعب دورها. وفي مباريات IPL الكريكت سيواجه فريق تشيناي سوبر كينغ فريق سان رايزر حيدرآباد في مباريات اليوم التي بدأت الساعة 7:30 مساء. سيدي وسيداتي قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية، وبهذا تنتهي النشرة. أيها المستمعين الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية. أنا وروح الموعد نقدم لحضراتكم حلقة الغد الفن، نستمع إليها ونتمتع بها بأصوات الفنانين الهنود.

0: سيدي وسيداتي، لن نقدم لحضراتكم التعليق اليومي.
1: التعليق وموضوعه: العلاقات بين الهند وهولندا تشهد تحسنا ملحوظا. زار رئيس الوزراء ناريندرا مودي هولندا في الفترة من 15 إلى 17 مايو عام 2026. كانت هذه الزيارة الثانية لرئيس الوزراء إلى هولندا بعد زيارته الأولى عام 2017. جاءت هذه الزيارة في منعطف حام في العلاقات الثنائية بين البلدين. شهدت الشراكة بين الهند وهولندا تعميقا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية في قطاعات التجارة والاستثمار التقليدية، بالإضافة إلى القطاعات ذات الأولوية في مجالات المياه، الزراعة والصحة، فضلا عن تعزيز العلاقات الشعبية. وفي السنوات الأخيرة توسع التعاون ليشمل مجالات استراتيجية كالتكنولوجيا، الابتكار، الدفاع، الأمن، أشباه الموصلات، الطاقة المتجددة، التعليم والقطاع البحري. وقع الجانبان مؤخرا مذكرة تفاهم بشأن أشباه الموصلات والتقنيات الناشئة الهامة. كما يوجد تعاون مؤسسي بين أبرز المعاهد التقنية في الهند مثل معهد التكنولوجيا الهندية ومعهد التكنولوجيا الهولندية بدعم من قطاع الصناعة. وتعد هولندا أكبر مستثمر من الاتحاد الأوروبي ورابع أكبر مستثمر في الهند عموما بحجم استثمارات إجمالي يتجاوز 55 مليار دولار أمريكي، وهي من أكبر الشركاء التجاريين للهند في الاتحاد الأوروبي لا سيما في مجال الصادرات. وتعتبر هولندا ثالث أكبر وجهة للصادرات الهندية. واستقبل رئيس الوزراء ناريندرا مودي بحفاوة بالغة في المطار، وقد استقبله موسيقيون هولنديون بحفاوة بالغة وهم يعزفون موسيقى هندية كلاسيكية. كما قدم أفراد من الجالية الهندية رقصة غاربة للترحيب به في الفندق. حضر رئيس الوزراء مودي حفل استقبال للجالية الهندية في لاهاي، ولدى وصوله استقبل بحفاوة بالغة من قبل حشد كبير من أبناء الجالية الهندية.

0: الهندية وأصدقاء الهند في هولندا. أعرب رئيس الوزراء مودي في كلمته أمام الحضور عن تقديره للاستقبال الحافل والملئ بالحيوية، وأشاد بالجاليات الهندية في هولندا لمساهماتها في المجتمع الهولندي ودورها كجسر حي للصداقة بين الهند وهولندا، كما أشار إلى روابط التاريخية العميقة والمتينة التي تربط الجالية السورينامية الهندوستانية بالهند، وأثنى على جهودهم في الحفاظ على تراثهم الثقافي الغني والاحتفاء به عبر الأجيال. وأكد رئيس الوزراء أن العدد الكبير من المهنيين الهنود في قطاع التكنولوجيا وتزايد أعداد الطلاب الهند في الجامعات الهولندية لا سيما في المجالات القائمة على الابتكار يعزز الشراكة المعاصرة بين بلدين. وأشار كذلك إلى أن الروابط الرياضية خاصة الكريكيت والهوكي تساهم في إصفاء حيوية جديدة على العلاقات الوثيقة بين شعب البلدين. أكد رئيس الوزراء على التوسع المطرد للتعاون الثنائي مع هولندا مع بروز التكنولوجيا والابتكار كمجالات التركيز الرئيسية، وشدد على متانة العلاقات التجارية والاقتصادية المتنامية بين البلدين، مشيرا إلى أن هولندا تعد من أكبر وجهات التصدير الهندية في أوروبا وأحد أهم شركائها الاستثماريين. وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي ستفتح آفاقا جديدة أمام كلا الجانبين. سلط رئيس الوزراء الضوء على النمو والتقدم الذي تشهده الهند لتصبح دولة متقدمة في بارت بحلول عام 2047، وأشار إلى حجم وسرعة التحول الجاري في الهند من خلال التطورات الواسعة النطاق في مجالات البنية التحتية، التصنيع، الطاقة النظيفة والأنظمة الرقمية. وأكد أن الهند ترسم مستقبلها بثقة وتساهم في الوقت نفسه في النمو والازدهار العالميين. أكد رئيس الوزراء مودي للجالية الهندية أن حكومة الهند تقف بحزم إلى جانب كل هندي يعيش في الخارج وأنها ملتزمة برفاهيتهم، ودعاهم إلى المساهمة الفعالة في مسيرة فيكسد بارت أي الهند المزدهرة من خلال الاستفادة من خبراتهم في هولندا. تضم هولندا أكبر عدد من الأشخاص من أصل هندي في أوروبا القارية، بما في ذلك حوالي 200,000 فرد من الجالية السورينامية الهندوستانية. وفي هذا الصدد أشار إلى تيسير شروط الحصول على بطاقة مواطن هندي مقيم في الخارج لأفراد الجالية السورينامية الهندوستانية من الجيل الرابع إلى الجيل السادس. استقبل الملك ويليام ألكسندر والملكة ماكسيما رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في القصر الملكي بلاهاي، حيث ناقش الشراكة المتنامية بين الهند وهولندا. وأجرى مودي محادثات على مستوى الوفود مع رئيس الوزراء الهولندي روب جيتن، مؤكدا أن الهند تعتبر هولندا من أهم شركائها، فهي من بين أكبر 5 مستثمرين في الهند. وأضاف أن الروابط التاريخية الثقافية والشعبية بين البلدين متينة للغاية، وأن القيم الديمقراطية واقتصاد السوق والسلوك المسؤول جزء لا يتجزأ من فكرهما المشترك، ويتعاون الجانبان في مجالات حيوية كالمياه، الصحة والتعليم، ويعملان على تحسين حياة شعبهما. وتم توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين لدعم صناعة أشباه المؤصلات. كما أعادت هولندا إلى الهند ألواح النحاس التي تعود إلى القرن 11 الميلادي، والتي كانت تملك جامعة لايدن وتعد مصدرا هاما للمواثيق الملكية في جنوب الهند. وقد رفع الجانبان مستوى العلاقات إلى شراكة شاملة. عززت الزيارة رئيس الوزراء إلى هولندا الأبعاد الجديدة والاستراتيجية للشراكة التي ظهرت من خلال الجهود المتواصلة لكلا الجانبين.
1: سيدي والسادات، أهلا نقدم لحضراتكم أغنية من أفلام مندل، ثم نقدم برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية وحديث الليلة.

سيدي وسادتي، آن الأوان وحان الموضع أن نقدم لحضراتكم حديث الليلة، حديث البرنامج المقارنة بين الشاعر الهندي الشهير ميرزا غالب والشاعر المصري الشهير حافظ إبراهيم. قدمه الهندي الإذاعي الهندي. إيل سلش وواضح رشيد الندوي. سيدي وسادتي، أن نقدم لحضراتكم حديث الليلة، حديث البرنامج المقارنة بين الشاعر الهندي الشهير ميرزا غالب والشاعر المصري الشهير حافظ إبراهيم. قدمه الإذاعي المصري إيل سلش و الأستاذ واضح رشيد الندوي. فإليكم هذا الحديث.

0: صور من الشعر العربي والهندي.
1: الحلقة الرابعة،
0: غالب وحافظ.
1: أما غالب فهو ميرزا أسد الله خان غالب، أكبر شعراء الأردية في الهند على زماني، والمتوفى في 15 من فبراير من عام 1869 ميلادية، والذي يحتفل العالم في العام القادم بذكرى مرور 100 عام على وفاته.
0: وحافظ فهو شاعر النيل محمد حافظ إبراهيم، أحد ثلاثة هم نجوم الأدب العربي في مصر لهذا العصر، وقد توفي في عام 1932.
1: كان كل منهما شاعرا فحلا في لغته، سيدا في قومه، صادقا في محبته لوطنه وعشيرته، في غير ما تعصب ولا مبالاة لتبعات تقال تعرضا لها، سواء كانت هذه التبعات من الوطن والعشيرة أو كانت من أجلهما. وقد تميز شعرهما بالطابع الخيالي لا الإيقاعي، وكان يؤثران الجزالة على الرقة، وكان لهما غرام باللفظ لا يقل عن الغرام بالمعنى، وفي أقصى ضميرهما كان يؤثران البيت المجاد لفظا عن المجاد معنى، فإذا فاتهما الابتكار حينا في التصور لم يفتهما الابتكار حينا في التصوير. وقد أولع بالاجتماعيات فقال فيها وأجاد ما شاء،
0: ولكن الصورة الحقيقية من صور شعرهما التي تجمع بينهما هي أنه رغم حبهما للحياة ورغم آمالهما الكبار، إلا أنهما كانا عاثري الجد، يجد المرء في أكثر أشعارهما أثرا من ألم النفس أو مسحة من الشكوى، وتحمل بعض حروفهما من بثهما ما يلذع لذع النار

0: الكامنة في غير متقد، كانا يكثران من ذكر الموت في أشعارهما، يتوقعانه ويتمنيانه ويستعجلانه، وشعرهما في ذلك بيانا وذا كثافة موضوعية. كان شعرهما في جملته جديدا وأصيلا، تضلله وتتخلله وتلفه الأحزان والآلام التي كانت تعتمل في نفسيهما.
1: وهاكم قصيدة من غزل غالب يعني فيها ويتحسر على وفاة عارف ابن شقيق زوجته الذي كان منه بمنزلة الابن المتبنى، وقد تألم لوفاته ألما عميقا، فكان غالب قد فقد كل أولاده السبعة في طفولتهم، ولم يكن في حياته الزوجية أو الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية والقومية سعيدا. يقول غالب:
0: كان ينبغي أن تبقى أكثر قليلا، لأننا كنا معا سوف نذهب، ولكنك رحلت أولا، ولذا فوا أسفا. لسوف يتعين عليك أن تنتظرني وحدك أياما أخرى قليلة. أنت لم توفي بعقودك بدقة كما فعلت الآن مع الموت، وما أجلته منها هو حسابك مع الموت أياما أخرى قليلة. أنا أسلم بأنك كنت مني مستاء، ولطالما تعاركت مع نيار، ولكن كان ينبغي أن تبقى لترى الأطفال وهم يمرحون ويلعبون أياما أخرى قليلة. كنت البدر المضيء لبيت أحلامي، وجلبت له الضياء والسلوى، ولكنك رحلت، ومرة أخرى غرق في الأسى والغم وأسفا. لم تتمكن من بسط ضيائك ومرحك أياما أخرى قليلة. ولسوف نلتقي مرة أخرى يوم الحساب، لقد قلت آه من صرامته المرة، وكأن يوم فراقنا لم يكن يوم حساب بالنسبة لي، وكأنه سوف يأتي في وقت آخر خلال أيام أخرى قليلة. لماذا ينبغي أن ترحل بمثل هذه العجلة الشائنة؟ أنت لم تأتي غير أمس واليوم رحلت. أنا أسلم بأنه ليس في مقدوري أن أشترط حياة على هواي لكي يمكنك أن تعيش معي إلى الأبد، ومع ذلك فكيف أرغب في أن تبقى أياما أخرى قليلة؟ وحجر قبرك قد لا يبلى، ولكن المؤكد أن رأسي سوف تهلك ذاتها، ولذا فأسدعك جبهتي على قبرك أياما أخرى قليلة. أيتها السماوات القديمات القاسيات، إن كنا في عمر الزمان. عارف كان غض الشباب، وكان ينبغي عليكن أن تدعنه لكي يبقى معي أياما أخرى قليلة. إنه لمن الحمق أن تسأل لماذا أبقى حيا بعد غيري. أنا في طريقي إلى صبا الموت أياما أخرى قليلة.
1: والقصيدة التالية من نظم حافظ يرسي فيها نفسه، ولهذه القصيدة قصة عجيبة، هي أنه لما توفي المرحوم الشيخ محمد عبده رثاه على القبر أولا الشيخ أحمد أبو خطوة، ثم حسن عاصم باشا، ثم حسن عبد الرزاق باشا الكبير، ثم قاسم أمين به، ثم حفني ناصف به، ثم حافظ إبراهيم به. واتفق أن مات الأربع الأولون على ترتيب وقوفهم في الرثاء، فلاحظ ذلك المرحوم حفني بيه ناصف، فبعث إلى حافظ بأبيات في هذا الشأن. فلما توفي حفني بيه بعد ذلك نظم حافظ ماسية هذه وألقاها، وإليكم أبياتا من هذه القصيدة:
0: آذنت شمس حياتي بمغيبي، ودنا المنهل يا نفسي فطيبي، إن من سار إليه سيرنا ورد الراحة من بعد اللغوب. قد مضى حفني وهذا يومنا، يتدانى فاستيقظ.

0: أثيبي وأنيبي واركبيه كل يوم إنما نحن في قبضة علام الغيوب اذكر الموت لدى النوم ولا تغفلي ذكرته عند الهبوب واذكر الوحشة في القبر فلا مؤنس فيها سوى تقوى القلوب قدم الخير احتسابا فكفى بعض ما قدمت من تلك الذنوب راعني فقد شبابي وأنا لا أراعي اليوم من فقد مشيبي حن جنباي إلى برد الثرى حيث أنسى من عدو وحبيبي مضجع لا يشتكي صاحبه شدة الدهر ولا شد الخطوب هدأت نيران حزني هدأة وانطوى حفني فعادت للشبوب فتذكرت به يوما طوى صادق العزم كشاف الكروب يوم كفناه في آمالنا وذكرنا عنده قول حبيبي عرفوا من غيبوه وكذا تعرف الأقمار من بعد المغيب ونسينا ذكر حفني بعده ودفنا فضله دفن الغريب لم تسل منا عليه دمعة وهو أولى الناس بالدمع الصبيب سكنت أنفاس حفني بعدما طيبت في الشرق أنفاس الأديب عاش خصب العمر موفور الحجاب صادق العشرة مأمون المغيب
1: وإلى الحلقة القادمة من هذا البرنامج
0: صور من الشعر العربي والهندي.

سيدي وسيداتي، الآن نقدم لحضراتكم الأغاني الهندية المتنوعة بأصوات الفنان هنود بمن فيهم كيشور كومار وأنوراذا بدوال الكياغنيك مهندر كابور. فإليكم هذه الأغاني الهندية.

سيدي وسادتي، أنا لوان وحان موعد نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار الموجزة في نهاية هذا البرنامج المسائي. أقاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي ونظيره النرويجي محادثات على مستوى الوفود في أوسلو. اتفق الزعيمان على الارتقاء بالعلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية للتعاون في تعزيز العلاقات في المجال المختلفة بما فيها الطاقة النظيفة والتنقل الأخضر. تطرق الجانبان إلى استكشاف السبل واستغلال الإمكانيات الباردة من العلاقات بين البلدين، وأكد بأن الهند والنرويج تعاقدان في استعادة السلام والنظام العالمي القائم على القواعد. اختتم رئيس الوزراء ناريندرا مودي زيارته لمدة يومين إلى السويد اليوم، وأكد في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي على أن زيارته إلى السويد أدت إلى أهم النتائج. أفاد السيد مودي أن زيارته تمخضت عن الارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية وإطلاق مبادرة الابتكار المشترك والهدف الطموح لزيادة حجم التبادل التجاري إلى ضعفين بين البلدين خلال السنوات الخمس المقبلة. دافع الرئيس الإيراني مسعود بشكيان عن قرار طهران لإجراء محادثات السلام مع الولايات المتحدة، وأكد على أنه لا بد أن السلام أن الدبلوماسية تلعب دورها، ولكن أشد في نفس الوقت على حقوق بلاده للحفاظ على المصالح الوطنية. وفي مباريات الكريكيت IPL، جوج فريق تشيناي سوبر كينغ المضيف ضد فريق سان رايزر بحيدرآباد في استاد إم تشامبرم. أفادت القوات البرية النيجيرية بأن حملة القمع المشتركة مع القوات الأمريكية أدت إلى مقتل أكثر من 20 مسلحين في إقليم بورنو الشرقية والذين كانوا مرتبطين بالدولة الإسلامية. وزارة العدل والقانون في الهند تحت إشراف رئاسة الهند لمجموعة بريكس ستقوم بعقد اجتماع كبار المسؤولين من الدول الأعضاء في المجموعة اعتبارا من الغد في مدينة غاندي نجر وبولاية غوجرات. يأتي الاجتماع قبل اجتماع وزراء العدل بتاريخ 21-22 من شهر مايو الجاري. وصل وزير الدفاع راجناث سينغ إلى هانوي في فيتنام في زيارة تستمر يومين إلى كل من فيتنام وجنوب كوريا اعتبارا من اليوم. أكد في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أكد الوزير بأنه تتلى إلى تعزيز الشراكة الثنائية مع دولتين آسيويتين مهمتين في المنطقة. أفادت وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية بأنه تم استعاده وإنقاذ جثث 4 سواقين ويعتقد بأنهم كانوا معلقين في عمق كهف تحت الماء في مالديف. سيدي وسيدتي، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار الموجزة، وبهذا تنتهي النشرة وبهذا تنتهي برامجنا المسائية مع لقائي في برامج الصباح. تزرق حين استودعكم الله وتمنى لكم الخير والبركة مع السلامة. إلى اللقاء.